أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے